والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال في